واعتنقته فقلت حديثا بلغني عنك أنك سمعت من رسول أنك سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم في القصاص. فخشيت أن تموت أو أموت قبل أن أسمعه. فذكر الحديث.